الخليني هدر هدر ساسقط من دمين دمين خليني أروح أروح أروح أدور أدور أصوت الملا ملا ملا أديني أديني أديني أديني أديني أديني أعطيني سكيني حاضري ناضري شاطري صاحة دمين دمين اسقلي بساتيني هدر هدر ساسقط من دمين دمين خليني أروح أروح أروح أدور أدور أصوت الملا ملا